0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي لا يعيش خبرة ولا يمتلك جسداً ولا يعاني من أفراح أو آلام ولا ينضج من خلال العلاقات. هذه الكلمات جاءت في الفقرة 99 من الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس، تمثل بحسب والتر كواتروتشوكي إحدى أهم النقاط الجوهرية في هذه الرسالة العامة الأولى المكرسة للذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، يؤكد البروفيسور كواتروتشوكي، وهو أيضا مدير مركز علم البيانات والتعقيد من أجل المجتمع، أن الوثيقة البابوية تسهم في نقل النقاش العام إلى مستوى أكثر عمقا. ووفقا لكواتروتشوكي، فإن الرسالة العامة تغير مسار النقاش المتأرجح بين الحماس الساذج والتشاؤم الكارثي من خلال تناول القضية من منظور منهجي ومعرفي، أي أنها تدعو إلى التأمل في ماهية المعرفة وكيفية تشكلها وحدودها. ويشير الباحث إلى أن النقطة الحاسمة لا تكمن في تحديد ما إذا كانت الآلات تفكر أم لا، بل في فهم مدى تأثير هذه التقنيات على الظروف والمعايير التي يبني بها المجتمع معرفته وأحكامه وحقيقته وعلاقاته. ويرى أن نص البابا لاون 14 يتميز بالوضوح في إدراك أن التحدي ليس تقنيا أو أنثروبولوجيا فحسب، بل يمس عملية التعلم ذاتها. ويوضح قائلا: اليوم أصبحت المعقولية اللغوية التي تحسنها النماذج اللغوية الكبيرة متداخلة ومتصلة، بل وتكاد لا تنفصل عن مسؤولية الحكم البشري. إن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً هو الخلط بين جودة مخرجات روبوتات المحادثة وطبيعة العملية التي تولدها. ويقول كواتروتشوكي: نحن نرى اللغة ونميل فوراً إلى الاعتقاد بأنها نتاج شيء يفكر بطريقة تماثل تفكيرنا، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق. فالنماذج اللغوية كما يشرح تنتج نصوصا متماسكة ومقنعة من خلال روابط إحصائية بدون أن يكون لديها تجربة حقيقية في العالم أو قدرة على التحقق من المعلومات. وبالإشارة إلى دراسة لفريق عمله بعنوان محاكاة الحكم، يوضح كواتروتشوكي أن هذه الأنظمة لا تستطيع تقديم تقييمات موثوقة حقا في المهام المعقدة. ويضيف: نحن لا نمتلك حكما بل محاكاة للحكم، لا نمتلك تفاعلا بل محاكاة للتفاعل. والفرق جوهري، فالإنسان يعمل في سياق معياري ويعرف كيف يدرك الخطأ ويتساءل عن قراراته، بينما تتحرك النماذج اللغوية في نطاق التقريب الإحصائي المحض للكلمات. بالنسبة للأستاذ الباحث في جامعة لاسابينسا، فإن الخطر الرئيسي لا يكمن في هلوسة الخوارزمية بل في خفائها. ويقول: إن الخطر يكمن في اللحظة التي لا يظهر فيها خطأ الآلة أكثر منه حين يظهر. ويشرح قائلا: إن النقطة الحرجة هي مجتمع يستبدل تدريجيا التحقق بالمعقولية المدركة. إذا كانت المعرفة تنشأ تقليديا من مقارنة المصادر والتحقق من الفرضيات، فإن الأنظمة التوليدية تميل إلى ضغط كل شيء في نتيجة جاهزة ومقبولة لغويا. وفي مجال المعلومات يتداخل هذا مع ديناميكيات اقتصاد الانتباه. ويلاحظ كواتروتشوكي أن وسائل التواصل الاجتماعي تكافئ ما يجذب الانتباه أكثر مما تكافئ ما يقدم معلومات مفيدة. وفي هذا السياق تعمل النماذج اللغوية الكبيرة على خفض وتصنيع إنتاج محتوى قادر على إقناع المستخدم. ورغم أنها ليست مصممة للتلاعب، فإنها تنجح تماما في التلاعب. وفي تعليقه على تأكيد البابا أن الذكاء الاصطناعي يزرع في الواقع ولا يبنى وبالتالي ينمو بشكل ذاتي، يسلط كواتروتشوكي الضوء على أن هذه الأنظمة هي أبعد شيء عن المفهوم المعياري، ولهذا يرى أنه من المضلل تفسيرها عبر فئات تماثلها بالإنسان. ومن ثم فإن النهج الأخلاقي الذي يطالب بشفافية الذكاء الاصطناعي يبقى غير كاف، لأنه كما يوضح لا يكفي مجرد فتح الكود البرمجي أو نشر بيانات التدريب، المشكلة هي فهم كيف يصل النظام إلى إجابة، ما هي الإشارات التي يستخدمها، ولا سيما ما هي الاختصارات التي يدمجها. وما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير على العمليات المعرفية والثقافية. ويقول كواتروتشوكي: لقد زاد بشكل لافت عدد الأشخاص الذين يتحدثون في مواضيع لا يعرفونها ويقعون ضحية لما نسميه مرض المعرفة اليقينية أو الإبستيميا، وهو مصطلح صاغه فريق بحثي بقيادة كواتروتشوكي لوصف الوهم المريح بامتلاك معرفة يقينية ومتحقق منها. ويلاحظ الباحث أن العديد من المستخدمين يفوضون إنتاج المحتوى بالكامل للنماذج اللغوية دون امتلاك الأدوات اللازمة للتحقق منه، والنتيجة هي ضخ معلومات في الفضاء العام مغلفة بشكل مثالي، لكنها في الواقع جوفاء ولا تصمد أمام التحليل المنطقي، وهي ديناميكية يرى كواتروتشوكي أنها تجعل التمييز بين المعرفة والجهل أمرا يزداد صعوبة. وفي الختام يعبر أستاذ علوم الحاسوب عن تقديره للمساهمة التي قدمتها الرسالة العامة في النقاش المعاصر، ويؤكد أن مانيفيكا هومانيتاس تقدم رؤية شديدة الوضوح أقل ارتباطا بالنزاعات الطفولية والسذاجة التي تنبع من ضعف المعرفة بالموضوع، وتضع النقاش على أرضية أكثر نضجا. ويختتم كواتروتشوكي بالتعبير عن تطلعه إلى ضرورة التأمل في السؤال الذي بحسب رأيه يجري في ثنايا وثيقة البابا لاون 14 بأكملها: ما الذي يعنيه بالنسبة لمجتمعنا أن نفوض آلات تحاكي التفاعل وتحاكي الحكم بدون أن تدرك هي ماهية العلاقة وماهية الحكم؟ رحب مجلس الأساقفة الكاثوليك في الهند، وهي إحدى أكثر الدول نشاطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، بالرسالة العامة الأولى للبابا لاون 14. وفي بيان صدر عقب نشر الوثيقة أعرب الأساقفة عن شكرهم للبابا لتقديمه ما أسموه دليلاً إخلاقياً من أجل التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي. وسلط الأساقفة الضوء بشكل خاص على قضايا البطالة وعدم المساواة والمراقبة وتركيز السلطة بوصفها تحديات ملحة تواجه الشعب الهندي، مشيرين إلى أن إدراك الرسالة العامة لهذه المشكلات وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى تفاقمها يمثل قيمة غاية في الأهمية. وأوضح الأساقفة أن البابا لاون في رسالته الإنسانية الرائعة يقدم رؤية لمقاربة هذه الأزمات من خلال إعادة التأكيد على مركزية الكائن البشري المخلوق على صورة الله، والتشديد على ضرورة أن يكون التطور التكنولوجي موجها بمبادئ أخلاقية ترتكز على الكرامة الإنسانية والعدالة والخير العام. كما وصف الأساقفة النص بأنه إسهام قيم في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، مؤكدين على استمراريته وامتداده لرسالة البابا لاون 13 الشهيرة الشؤون الحديثة. ووفقا لوكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، تعتزم الكنيسة في الهند التي تضم نحو 20 مليون مؤمن استخدام هذه الرسالة العامة في الرعاية والمؤسسات التعليمية للتثقيف والتوعية بشأن الذكاء الاصطناعي. ونظرا للانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي في الهند وتأثيره التحولي على مجالات العمل والتعليم والمجتمع، يوصي مجلس الأساقفة بالرسالة العامة كدليل قيم للرعاة والمربين وصناع السياسات والمؤمنين. كما أعرب الأساقفة عن التزامهم بتعميق فهم هذه الرسالة ونشرها، لا سيما من خلال برامج التنشئة والمؤسسات التعليمية الكاثوليكية ومبادرات الرسالة الاجتماعية. وفي هذا السياق أكد الكاردينال أنتوني بولا رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الهند أن الوثيقة توفر بوصلة أخلاقية واضحة في زمن مطبوع بالتغيير التكنولوجي المتسارع، وتبرز الحاجة الملحة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي غير المنضبط. وأضاف الكاردينال بولا أن أساقفة الهند الكاثوليك يشجعون جميع الكاثوليك وأصحاب الإرادة الصالحة على قراءة هذه الرسالة العامة بروح الصلاة وتعزيز ثقافة تضع التكنولوجيا في خدمة التنمية الشاملة لكل إنسان. وذكرت وكالة فيدس أن الكنيسة في الهند تبدي قلقا أيضا إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي على فئة الداليت، فبينما يرى الأساقفة خطرا في تفاقم التمييز التاريخي، فإنهم يدركون في الوقت عينه أن الذكاء الاصطناعي إذا أسند إلى مبادئ أخلاقية قد يسهم في تعزيز دمج أوسع لهذه الفئة. وفي ظل هذه الخلفية تشير وكالة الأنباء فيدس إلى أن رسالة الإنسانية الرائعة تأتي في وقت تشهد فيه الهند نقاشات حادة ومكثفة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأثره المجتمعي، لا سيما في مجالات التعليم والتوظيف والفئات المستضعفة. كذلك أفادت وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس أن الرسالة العامة استقطبت اهتماما إعلاميا واسعا في الهند، إذ أبرزت صحيفة ذا هندو على سبيل المثال دعوة البابا إلى نزع سلاح الذكاء الاصطناعي، وصفة النص بأنه بيان أخلاقي عالمي يحث الهند على اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة. وأشارت الوكالة إلى أن الصحافة ركزت بشكل كبير على ما تناولته الرسالة بشأن قضية التوظيف، نظرا للمخاطر العالية المحتملة التي تهدد الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات الضخم في البلاد. وأضافت الوكالة أن وسائل الإعلام الهندية رحبت في مجملها بدعوة الرسالة العامة إلى تنظيم دقيق لعمليات الذكاء الاصطناعي وإصرار البابا على حماية الكائن البشري وصون الخير العام.
2: عقد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني مؤتمرا صحفيا يوم أمس الأربعاء، قدم خلاله برنامج زيارة البابا لاون 14 الرسولية الرابعة، والتي ستقوده إلى إسبانيا من 16 حتى 22 من الشهر الجاري، وتشمل كلا من مدريد، برشلونة وجزر الكناري. كثيرة هي المواضيع التي سيتناولها الحبر الأعظم في خطاباته خلال هذه الزيارة التي ستستغرق 7 أيام، من بينها السلام، نزع السلاح، الوحدة، الشبيبة، الثقافة، التكنولوجيات الحديثة، دور الكنيسة في المجتمع فضلا عن الهجرة. سيخاطب البابا أكثر من 500,000 مؤمن سجلوا أسماءهم للمشاركة في اللقاءات والفعاليات المختلفة، هذا بالإضافة طبعا إلى عشرات الملايين الذين سيتابعون وقائع الزيارة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. قال مدير دار الصحافة الفاتيكانية إن ثمة ترقبا كبيرا لهذه الزيارة الرسولية، خصوصا وأنها ستجري في أرض تتمتع بتقليد مسيحي عريق، أرض، تابع بروني يقول، شكلت مختبرا للحوار بين بيئات مختلفة ضمن منطقة المتوسط، فكانت مدرسة سالامانكا فسحة للقاء بين اللاهوتيين ورجال القانون في القرن 16، حيث أبصرت النور الأفكار المتعلقة بحقوق وكرامة كل كائن بشري. كما أن إسبانيا أعطت الكنيسة عددا كبيرا من القديسين شأن يوحنا الصليب وتيريزا الآفيلية، اللذين يتماشى فكرهما مع أوضاع زماننا الحاضر. في إسبانيا سيلمس البابا لاون 14 هذا الإرث التاريخي والثقافي العريق، كما سيلتقي بممثلين عن الكنيسة والمؤسسات، بالإضافة إلى آلاف الشبان ومئات العائلات وشخصيات من عالم الرياضة والثقافة والاستعراض. وذكر بروني في هذا السياق بأن الحبر الأعظم سيتناول موضوع الحوار بين الكنيسة والسياسة والثقافة بهدف تخطي الاستقطاب الراهن، كما سيتطرق إلى التقدم التكنولوجي الذي نشهده اليوم في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وذلك في 23 كلمة سيلقيها البابا من خطابات وعظات وتحيات. وسيتناول الحبر الأعظم أيضا موضوع السلام في زمن يعيش حروبا وصراعات مسلحة، وسيتحدث عن مسألة نزع السلاح في وقت نسمع فيه تبريرات كثيرة لاستخدام الأسلحة. من هذا المنطلق قال بروني يمكن أن نتحدث عن دور الكنيسة في إسبانيا في ضوء تاريخها ككنز ثمين لا سيما في خضم الأزمات. أضاف مدير دار الصحافة الفاتيكانية أن الحبر الأعظم سيسعى إلى تحفيز وتشجيع الكنيسة الإسبانية على لعب دورها في المجتمع لكي تكون جزءا بناء من النقاش العام، لسيما فيما يتعلق بالدفاع عن الحياة خصوصا بالنسبة للضعفاء. كما أن زيارة البابا ستسلط الضوء على موضوع الهجرة عندما سيتوجه لاون الرابع عشر إلى جزر الكناري التي شكلت مسرحا لمآس إنسانية كبيرة مع وصول آلاف المهاجرين إليها عبر ما يعرف بالمسار الأطلسي. ومما لا شك فيه أن البابا سيتحدث من هناك عن ضرورة توفير الضيافة للمهاجرين، كما سيكرم المرسلين الذين أبحروا من تلك الجزر حاملين معهم بشارة الإنجيل إلى العالم. في برشلونة تابع بروني يقول سيزور البابا كاتدرائية العائلة المقدسة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاة الفنان والمهندس المعماري جاودي الذي تصادف في العاشر من حزيران يونيو. وفي برشلونة ومدريد سيخاطب الحبر الأعظم مجتمعا مطبوعا بالعلمانية، لكنه يتمتع بجذور مسيحية ما يزال يعكسها الفن والثقافة. كما سيلتقي لاون الرابع عشر شعبا ما يزال يحتفظ بالتقاليد التقوية كالزياحات والتطوفات، ما يظهر أن الإيمان يعبر عنه أيضا في الشوارع والساحات ولا يقتصر على الكنائس وحسب. خلال لقائه مع الشبيبة قال بروني سيسعى البابا إلى توجيه كلمة غنية بالمضامين تساعدهم على تصور مستقبلهم. في معرض حديثه عن برنامج الزيارة قال المسؤول الفاتيكاني إن البابا سيزور القصر الملكي ومجلس النواب فضلا عن استاد مدريد الرياضي، كما سيتوجه إلى دير مونسيرات ثم إلى كاتدرائية العائلة المقدسة حيث سيدشن برج يسوع الذي يشكل ذروة التحفة المعمارية، وسيبارك المؤمنين وسيحضر عرضا للأنوار والألعاب النارية. مما لا شك فيه أن زيارة البابا الرسولية إلى إسبانيا ستشكل جولة واسعة ومتنوعة تشمل مقار سياسية ومؤسساتية ودينية وخيرية، كما سيزور جزر الكناري التي ترمز إلى الحدود الأطلسية. بعد الخطاب الأول الذي سيوجهه إلى السلطات المدنية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي يوم السبت المقبل، سيزور الحبر الأعظم منظمة خيرية تعنى في استقبال ومرافقة الأشخاص الضعفاء والمشردين، كما قال رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو خلال هذا المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن البابا لاون الرابع عشر شاء أن يدخل البلاد من خلال عالم الهشاشة والضواحي البشرية والوجودية. في الختام أشار ماتيو بروني ردا على أسئلة الصحفيين إلى إمكانية أن يتكلم البابا باللغة الكتالانية، مع العلم أن موضوع استخدام هذه اللغة هو محط نقاش في الصحافة الإسبانية. وأوضح أيضا أن الحبر الأعظم قد يتناول مسألة التعديات الجنسية على القاصرين، مع العلم أن الكنيسة المحلية أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى الوقاية من هذه التجاوزات ومرافقة ضحاياها، وكانت آخرها في آذار مارس الماضي عندما صدر بروتوكول مشترك عن الكنيسة المحلية والسلطات القضائية الإسبانية يرمي إلى التعامل مع هذا الواقع الأليم انطلاقا من مبدأي العدالة والحقيقة. وفي معرض إجابته على سؤال أحد الصحفيين قال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إن برنامج زيارة البابا لا يتضمن أقله لغاية الآن أي لقاء بين لاون الرابع عشر وضحايا التعديات الجنسية.
3: أصدرت مؤسسة السنة المئة الأربعاء الثالث من حزيران يونيو بيانا صحفيا للتعريف بنتائج مؤتمرها الدولي لسنة 2026 الذي عقد في 29 من أيار مايو المنصرم. وأكد البيان في البداية أن المؤتمر الدولي قد أظهر مشاركة كبيرة من قبل القارات كافة، وأيضا القدرة على تحديد مواضيع مشتركة ما بين الثقافات والحساسيات والكفاءات المختلفة. وتابعت المؤسسة أن النقاش والتحاور خلال المؤتمر والذي كان موضوعه عالم متفتت يبحث عن الروحانية، الحرية والتعددية في التعليم الاجتماعي للكنيسة، قد أبرزا قيمة الوحدة والبعد الروحي والعلائقي والحاجة الضرورية إلى التزام مشترك من أجل بناء الخير العام. شدد البيان بعد ذلك على أن ما أسفر عنه المؤتمر هو في المقام الأول قوة المشاركة كمًا وجودة، وأضاف أن امتلاء القاعة بأشخاص أتوا من جميع القارات يشهد على الطابع الجامع بالفعل لهذه المبادرة وللموضوع الذي تم طرحه. وأكدت المؤسسة على أنه لم يسبق أبدًا أن سجل حضور بمثل هذا الحجم والتنوع، وتابع البيان أن هذه المشاركة قد اغتنت بالحضور الهام للشباب وممثلي خبرات وثقافات ومهن مختلفة. هذا ونقل البيان الصحفي لمؤسسة السنة المئة كلمات رئيسها باولو غارونا، التي شدد فيها على أن المشاركة الدولية في هذا المؤتمر قد أكدت أن تحديات زمننا الكبيرة يمكن أن نواجهها فقط من خلال الحوار والعلاقات والإشراك المتبادل، وتبع أننا قد شهدنا بروز طلب قوي للوحدة ولحرية تعاش كخير مشترك ومسؤولية متقاسمة. ووصف الرئيس هذا بعلامة هامة تشجعنا على مواصلة التزامنا بعزم أكبر. ووصلت المؤسسة بيانها مشيرة إلى أن القسم الذي تطرق خلال أعمال المؤتمر إلى الروحانية قد شكل تحديا ملزما، لأن الحديث عن الروحانية يعني التحاور حول واقع يمكن قراءته بأشكال مختلفة حسب الكفاءات المهنية والحساسية الشخصية والمقاربات الثقافية. وتحدث البيان هنا عن خطر حدوث ما يمكن تشبيهه ببابل، حيث كان يمكن للغات المختلفة أن تحول دون الفهم المتبادل. ولكن على العكس قد أبرز النقاش اتفاقا كبيرا، حيث ظهرت ورغم اختلاف الآفاق مواضيع مشتركة ورؤية متقاسمة هي علامة على حوار حقيقي وخصب. ثم تبع البيان ناقلا كلمات الأمين العام لمؤسسة السنة المئة أوليفر غاليا، الذي تحدث بدوره في البداية عن المشاركة الكبيرة في المؤتمر الدولي لهذا العام، حيث بلغ عدد المشاركين 400 شخص تقريبا أتوا من جميع أنحاء العالم. تحدث بالتالي عن أصوات عديدة نجحت رغم الاختلافات في التحاور معا من خلال حس مشاركة وشركة، وقد مكننا هذا حسب ما وصل الأمين العام من العثور على رؤية مشتركة ورسم مسار سيرافق المؤسسة خلال السنوات القادمة. وشدد من جهة أخرى على أن العناية بالعلاقات والاهتمام بالبعد الروحي كان عاملين وحدا بين الجميع، وأضاف في هذا السياق أن البابا لون الرابع عشر قد ذكرنا بأن الحوار والعلاقات واحترام كرامة كل شخص هي الخطوات التي نحن مدعوون كمسيحيين إلى القيام بها من أجل بناء عالم السلام في زمن الحروب والاستقطاب هذا. وتأتي كلمات أوليفر غاليا إشارة إلى استقبال قداسة البابا المشاركين في المؤتمر الدولي والجمعية العامة لمؤسسة السنة المئة السبت 30 من آيار مايو. ومن بين ما أشار إليه البيان الصحفي للمؤسسة كون الوحدة أكثر الكلمات التي تكررت خلال مداخلات المشاركين في المؤتمر، وذلك من خلال التأمل حول بناء الوحدة وإعادة بنائها. وتم التشديد في هذا السياق على ضرورة إعادة بناء الروابط والانتماء في عالم أكثر تفككا دائما. ثم تحدث البيان عن موضوع آخر ميز المداخلات، ألا وهو العلاقات، حيث برزت بشكل واضح فكرة أن البحث عن الحقيقة ليس مسيرة فردية، بل هو مسيرة متقاسمة تتحقق من خلال لقاء الآخر والحوار والمحبة. فالحقيقة لا تكتسب بشكل منفرد، بل يتم بناؤها معا. وتبع البيان أن هذا ينطبق أيضا على الحرية، ولا نتحدث هنا عن حرية شخصية تتعارض مع حرية الآخرين، بل عن حرية تصبح كاملة فقط حين تكون قادرة على إشراك الجميع. ومن هنا حسب ما وصلت المؤسسة في بيانها الصحفي تأتي ضرورة الجمع بين الحرية والتضامن، وذلك أيضا أمام التحولات المعاصرة الكبيرة. وأوضح البيان أنه قد تم من هذا المنظور التطرق خلال المؤتمر إلى قضية الذكاء الاصطناعي، لا باعتباره مجرد أداة تقنية بيد عالم الصناعة والمتخصصين، بل كوسط علائقي جديد تتطور فيه أشكال غير مسبوقة من التداخل البشري. وهكذا فإن التحدي يكمن في تشكيل شبكات علاقات ومسؤوليات متقاسمة داخل هذا العالم الجديد. كان هناك عنصر هام ثالث كشفت عنه أعمال المؤتمر حسب ما تبع البيان، ألا وهو المشاركة الشخصية. وتابعت المؤسسة أنه لا يمكن مواجهة المواضيع الكبيرة لزماننا من خلال الحلول الفنية فقط، بل هناك في المقام الأول الحاجة بالأحرى إلى استعداد متبادل للتعاون وتقاسم المسؤولية. ففقط هكذا، تابع البيان الصحفي، يمكن مواجهة المشاكل المركبة وتحديد مسيرات حلول. ومن بين ما أسفر عنه المؤتمر التأكيد بشكل أكبر على الحاجة إلى توسيع مجال العمل إزاء الدول الأكثر هشاشة ومناطق العالم الجديدة التي تدور حولها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبيرة في زمننا. وشدد البيان في هذا السياق على أن الحضور غير المسبوق للمشاركين في المؤتمر من هذه المناطق هو علامة هامة ومشجعة. وأضافت المؤسسة أن هذه الخبرة قد أسفرت عن خطوات عملية جديدة، من بينها تنظيم مؤتمرات على صعيد القارة الآسيوية والقارة الأوروبية، ثم على الصعيد الدولي بمشاركة مباشرة للمجموعات المحلية وتثمين الطاقات المتوفرة في القارات المختلفة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 5 من حزيران يونيو وفدا من الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك، وبدأ قداسته كلمته إليهم مرحبا بهم لمناسبة مشاركتهم في أول مؤتمر مشترك لهم خارج ألمانيا، وأضاف أن قرارهم المجيء إلى روما ينطلق من الإيمان الكاثوليكي الذي يميزهم والشركة التي تجمعنا كتلاميذ يسوع ومن النشاطات الثقافية التي يقومون بها. وتابع الأب الأقدس قائلا للحضور إنه يريد أن يتأمل معهم في هذه العناصر الثلاثة لتقوية رباط الأخوة الذي يوحدهم وتفانيهم المشترك من أجل الكنيسة. تحدث قداسة البابا إلى الطلاب أولا عن هويتهم الكاثوليكية، مشيرا إلى أن التزامهم القوي بالإيمان ينعكس في المبادئ الأربعة التي تقود جمعياتهم: الإيمان، العلم، الصداقة، والوطن. وأضاف أن أمام أنظمة الماضي المستبدة وإيديولوجياته لم يكن الإيمان الكاثوليكي أبداً مجرد واجهة أو شعار، بل كان أسلوب حياة متقاسماً في الجامعات والعمل. وتحدث البابا إلى ضيوفه عن أن أخوتهم تواصل كخميرة الإنجيل النمو في الأوساط العلمية والسياسية وعلى الأصعدة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، وشدد على أن لا بلدهم فقط من يستفيد من هذا البعد الجماعي لنشاطاتهم، بل وأيضا أوروبا التي تقع ألمانيا في مركزها. وإلى جانب هذه المركزية الجغرافية، فإنكم تضيفون المركزية الثقافية للشخص البشري، خليقة الله وصانع حياته، قال قداسة البابا للحضور. ووصل أن عليهم وأمام تحدي الثورة التكنولوجية أن يعيروا اهتماما أكبر لدراسة وتعزيز إنسانيتنا المشتركة. وتوقف البابا هنا عند كون الإنسان دائما علائقيا ومحدودا، وبالتالي فهو مدعو إلى أن يكون التزاما لذاته وهبة للآخرين. وأضاف أن نور الإيمان أيضا ومثل المنطق ينير وعود وخيبات أمل الحاضر، داعيا الجميع إلى عمل أفضل ما لديهم من أجل بناء مجتمع عدالة وسلام. وفي حديثه عن العنصر الثاني أي الشركة التي تحفز هذه المبادرة، أراد البابا التذكير بشعار الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك: Necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. وقال إن هذه الكلمات تشير إلى ما يميز هذه الجمعيات من أساس حقيقي وحوار نقدي وتفان متواصل. وأضاف الأب الأقدس أن العلاقات بين أعضاء جمعيات كثيرة لا تقتصر على تقاسم المعرفة، بل تنضج في التقدير المتبادل وتتجاوز الأفكار لتصبح عملا يطبعه التعاون. أشار قداسته بعد ذلك إلى أن ضيوفه وباعتبارهم يتبعون المسيح الرب ومعلم الحياة الوحيد، فإنهم يمثلون القيم الكاثوليكية في المجتمع لا كأشخاص يرفعون رايتهم الخاصة، بل كممثلين للخير العام للبشرية. وأشار أيضا إلى أن الإيمان الكاثوليكي يعزز التعاون عبر العالم بدون وضع المصالح الخاصة قبل تقاليد الكنيسة المشتركة. وقال البابا لضيوفه إن منظماتهم الجامعية تواصل تكوين شباب جدد لأنها تحمل شهادة للشغف والكفاءة والصداقة المسيحية الحقيقية. تحدث البابا لون 14 بالتالي عن العنصر الثالث أي النشاطات الثقافية التي تقوم بها الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك، وقال للحضور إنهم يفعلون هذا انطلاقا من دعوة. فالبحث عن الحقيقة هو خير جدير بالتوق إليه ونقله، وحين نفعل هذا بشكل منهجي فإننا نكتشف أنه لا يمكن اختزال أي مجال دراسة إلى مضاربة، بل هو التزام يتطلب الانضباط الذاتي والارتداد، لأنه يشمل الفطنة والإرادة، ويعني تحويلا للعقل نزرعه كما في أرض خصبة. وشدد قداسة البابا على أننا بعملنا أفضل ما يمكننا نصبح حراسا مسؤولين في المجتمع بدون إغراء مسيرة مهنية محورها المال. وأكد البابا ضرورة الاعتراف بكون الثقافة خير البشرية، فالحقيقة تحررنا بينما يحرف الزيف الأسماء والأشياء. ودعا الأب الأقدس ضيوفه، وأمام ما ينزع الإنسانية خاصة عن الصغار والفقراء والمرضى، إلى أن يكونوا شهودا للأنسنة المسيحية.
0: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر اليوم الجمعة الخامس من حزيران يونيو في القصر الرسولي في الفاتيكان المدير العام لمنظمة اليونسكو السيد خالد أحمد العناني علي عز، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. يرافقه المطران بول ريتشارد كالاغير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة تم تسليط الضوء على العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي ومنظمة اليونسكو، والتي سيزورها الأب الأقدس في شهر أيلول سبتمبر القادم، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التوقف خلال المحادثات عند ضرورة تعزيز التنمية المتكاملة للإنسان من خلال التعليم، كما وتمت الإشارة إلى الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، كما وتم التأكيد على أهمية التربية على الحوار بين الثقافات المتعددة كطريق مميز لتعزيز السلام، إضافة إلى ضرورة حماية التراث الثقافي للبشرية.
2: إن مشاطرة الآلام وعلامات الرجاء المرتبطة بالوضع الدولي والتأمل في بعض محاور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة والاطلاع على آخر مستجدات مسار تطبيق السينودوس ستكون هي العناوين الرئيسية التي ستتمحور حولها أعمال الكونسيستوار الذي دعا إليه البابا ليون الرابع عشر في 26، 27، و29 من حزيران يونيو. هذا ما أوضحه الكاردينال جوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة في رسالة وجهها في 3 حزيران يونيو إلى جميع الكرادلة المشاركين، وأشار سيادته إلى أن الحبر الأعظم يرغب في أن يكون هذا اللقاء على غرار اللقاء السابق الذي عقد في 7 و8 من كانون 2 يناير من هذا العام، فسحة للإصغاء المتبادل والتمييز والتعمق المشترك في بعض القضايا الملحة والمتعلقة بحياة الكنيسة ورسالتها في الوقت الحاضر. وذكر الكاردينال ري بأن الغرض من الكونسيستوار بالنسبة للبابا ليون الرابع عشر هو جمع خبرات ومشورة أعضاء مجمع الكرادلة، وفي الوقت عينه الاعتماد على مساعدة الفاعلة والدعم من كل فرد في مختلف الأماكن والمسؤوليات التي يخدمون الكنيسة من خلالها. ولذا من الأهمية بمكان أن تسير الأعمال في أجواء من الإصغاء والحرية والصراحة بما يعزز عملية التمييز المشترك. وبناء على ذلك ستخصص الجلسة الأولى للتأمل المشترك في الوضع الدولي وقائع الكنائس المحلية، ونقاش سيسترشد بسؤالين موجهين إلى الكرادلة: ما هي الآلام والتوترات والتساؤلات التي تخترق اليوم بقوة أكبر الشعوب والجماعات الكنيسية الموكلة إلى رعايتكم؟ وما هي العلامات الرجاء والأمانة للإنجيل والمصالحة الممكنة التي ترون من الأهمية بمكان طرحها للإصغاء المشترك؟ أما الجلستان الثانية والثالثة فستتمحوران حول الرسالة العامة الإنسانية الرائعة التي صدرت في 25 مايو الماضي، وستركز الجلسة الثانية تحديدا على تحليل الفصل 5 من الوثيقة الذي يحمل عنوان ثقافة القوة وحضارة المحبة. وذكرت الرسالة بأن البابا في الفقرة 182 يكتب في عالم مطبوع الاستقطاب والعنف والنزاعات المتزايدة، مؤكدا أن السلام ليس مجرد موضوع من بين مواضيع أخرى، بل هو شرط للخير العام العالمي ومحك للمحاسبة الأخلاقية للشعوب. ويدعى الكرادل القادمون من مناطق تشهد حروبا إلى تقديم شهادتهم حول كيف يمس هذا الواقع المؤلم خبرتهم المعاشة، بينما يدعى الآخرون للتأمل في إعادة ظهور لغات ومنطقيات وممارسات تضعف فرص المصالحة والعيش المشترك. والهدف هو التفكير معا في كيفية تأكيد تجاوز النظرية الحرب العادلة التي غالبا ما يستشهد بها لتبرير أي حرب، كما كتب البابا لبون 14 في الفقرة 192 من الرسالة العامة، والبحث في السبل الملموسة التي يمكنها أن تساعد الشعوب والجماعات المسيحية على صون السلام وبنائه. وفي الجلسة الثالثة انطلاقا من منظور البناء في الخير الذي يظهر في مقدمة وخاتمة رسالة الإنسانية الرائعة، سيتم التعمق في دعوة الرسالة العامة لقراءة تحولات عصرنا على ضوء الإنجيل وتوجيه الرغبة البشرية في السعادة والامتلاء نحو تنمية بشرية متكاملة. وفي الختام أشارت رسالة الكاردينال ري إلى أن الجزء الأول من الجلسة الأخيرة سيخصص لإطلاع أعضاء المجمع على مسار تطبيق السينودوس انطلاقا من الوثيقة الأخيرة الموجهة نحو الجمعيات السينودوسية 2027-2028، المراحل والمعايير وأدوات التحضير، بينما سيتيح الجزء

0: سابقا. بدأ الكاردينال كلاوديو غوجيروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية زيارة رعوية تستغرق أكثر من 10 أيام إلى إثيوبيا للقاء الكنيسة الكاثوليكية الأثيوبية ودعمها وتشجيعها. ووصل سيادته الذي غادر مساء الأول من حزيران يونيو إلى أديس أبابا في اليوم التالي، حيث كان في استقباله الكاردينال برهاني يسوس ديميريو سورافيل رئيس وساقفة أديس أبابا والمرجعية العليا للكنيسة الكاثوليكية الأثيوبية، والسفير البابوي في أثيوبيا رئيس الأساقفة بريان نوغوزي وأدي جوي. وفي الصباح زار الكاردينال كاتدرائية ميلاد مريم العذراء الكاثوليكية، وفي بعد ظهر اليوم في 2 حزيران يونيو قام بزيارة مجاملة لقداسة أبونا ماتياس بطريرك وكاثوليكوس أثيوبيا للأرثوذكس برفقة السفير البابوي والكاردينال سورافيل. وكان المحور الرئيسي للقاء هو القلق المشترك بشأن السلام في العالم وبسبب حالات النزاع العديدة التي تعاني منها شعوب مختلفة. وخلال المحادثة نقل الكاردينال غوجيروتي للبطريرك تحيات البابا لاوين الرابع عشر الحارة، معربا عن تقدير الكنيسة الكاثوليكية البالغ لشهادة الإيمان والالتزام الكنيسة الكاثوليكية لصالح العيش المشترك السلمي بين مختلف الجماعات الدينية والعرقية. ومن جانبه شدد البطريرك أبونا ماتياس على العلاقات الممتازة القائمة بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية، وهي علاقات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والمصالحة والسلام في البلاد. وطلب نقل تحياته الأخوية إلى البابا لاوون متمنيا له الاستمرار في قيادة الكنيسة الكاثوليكية بروح المحبة والحكمة والتفاني الرعوي، لا سيما في تعزيز السلام العالمي، بما أن كنيسة روما باتساعها ومكانتها الأخلاقية هي رائدة المسيحية العالمية. وفي ختام اللقاء توجه الكاردينال غوجيروتي للبطريرك بأصدق الأمنيات بموفور الصحة وبخدمة بطريركية طويلة ومثمرة، وأهداه علامة على التقدير والصداقة الأخوية الميدالية الفضية للسنة الأولى من حبرية البابا لاوون الرابع عشر. وفي اليوم 3 حزيران يونيو توجه سيادته إلى أقليم تيغراي في شمال إثيوبيا لزيارة أبرشية أديغراد، وفي ميكيلي توقف عند كنيسة ميلاد مريم، ثم زار في قرية النجاش يرافقه السفير البابوي وأسقف أديغراد مسجد النجاشي، وهو موقع ذو أهمية كبيرة للديانة الإسلامية وتاريخ الإسلام، ويحمل المسجد اسم النجاشي ملك مملكة أكسوم الذي استقبل المسلمين الأوائل الذين وصلوا إلى هذه الأراضي هربا من شبه الجزيرة العربية، مانحا إياهم الحماية والإذن بالعيش بسلام في أراضيه. وفي هذا المكان يكرم ودفن بعض من أتباع النبي محمد الأوائل. وكان في استقبال الكاردينال إمام المسجد الذي استعرض تاريخ المكان وأهميته الدينية والتاريخية، وبهذه المناسبة جرى استذكار الكلمات المنسوبة إلى النبي محمد: بما أنكم استقبلتم كإخوة فلا يجب عليكم أبدا مهاجمة شعب هذا الأرض. وأشير إلى أن هذا التعليم يعبر عن الرابط العميق الذي يجمع المسلمين الأوائل ببلاد الحبشة، ويذكر بقيمة الضيافة والعيش المشترك السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والأديان. وفي هذه الظروف برزت العلاقات الممتازة التي تربط الأسقف الكاثوليكي لإدغارد بالمسؤول المسلم كعلامة على التعايش السلمي بين الجماعتين. بعد ذلك وصل الكاردينال غوجيروتي إلى إدغارد، حيث شارك في عيد الكاتدرائية الكاثوليكية بالمدينة بحضور العديد من المؤمنين الأرثوذكس. ويحمل إقليم تيغراي في أعقاب الحرب العنيفة التي دارت بين عامين 2020 و2022 جراحا حية جراء أعمال العنف في تلك السنوات، لا سيما المآسي والمجازر والدمار والأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة التي لا تزال تعصف بالمنطقة، وسط مخاوف عامة من اندلاع بؤر عنف جديدة وتبعات عزلة الإقليم. وتستمر الزيارة الرعوية للكاردينال غوجيروتي في أبرشية إدغارد، ليبدأ في 6 حزيران يونيو زيارته لأبرشية باهير دارديسي، وفي 9 حزيران لأبرشية أمديبير، ثم يأتي الدور على أبرشية أديس أبابا، وتختتم الرحلة في 12 حزيران يونيو بلقاء مع جميع أساقفة مجلس الأساقفة الكاثوليك في أثيوبيا.
1: يستعد البابا لاوون الرابع عشر للقيام بزيارة رسولية إلى إسبانيا تشمل مدريد وبرشلونة وجزر الكناري.

0: رحلة يمكن اعتبارها حجاً إلى قلب أوروبا لما تختزنه من قضايا وتحديات تواجه الكنيسة والمجتمعات الأوروبية اليوم. عشية بداية هذه الزيارة كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي، كتب مقالاً لفت فيه إلى أن الزيارة تأتي بعد سلسلة من الرحلات التي قام بها البابا إلى مناطق مختلفة من العالم حملت رسائل تتعلق بالحوار والسلام والعمل الرسولي. أما في إسبانيا فإن التحدي الرئيسي يتمثل في لقاء مجتمع أوروبي يعيش حالة من الاستقطاب السياسي والثقافي رغم جذوره المسيحية العميقة. في العاصمة مدريد، كتب تورنيلي، سيلتقي البابا أعضاء البرلمان الإسباني، ما يؤكد رؤية الكنيسة لدور السياسة وخدمة الصالح العام، مع أن الكنيسة لا تسعى إلى التحالف مع مراكز السلطة أو الارتهان لها، لكنها في الوقت نفسه ترفض حصر الإيمان في المجال الشخصي والخاص. فالإيمان المسيحي بحسب هذا المنظور ينبغي أن يترجم إلى التزام عملي من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وأكثر اهتماما بالفئات الضعيفة والمهمشة، كما أن هذه المحطة ستستحضر التاريخ المعقد لإسبانيا التي لا تزال تحمل آثار الحرب الأهلية والانقسامات التي خلفتها، وهو ما يجعل من رسالة الوحدة والحوار تحديا مستمرا للكنيسة والمجتمع على حد سواء. أما المحطة الثانية في برشلونة فتدور حول سؤال جوهري: كيف يمكن إعلان الإنجيل في مجتمع يتجه أكثر فأكثر نحو العلمنة رغم أن هويته تشكلت عبر قرون من التراث المسيحي؟ ورأى تورنيلي أن إحدى الإجابات تكمن في لغة الجمال. ففي زيارة البابا إلى كنيسة العائلة المقدسة الشهيرة وافتتاحه البرج الأعلى المخصص للسيد المسيح، تتجسد قوة الفن والعمارة في نقل الرسالة الدينية. فالكنيسة عبر تاريخها استخدمت اللوحات والفسيفساء والمنحوتات كوسائل للتعليم والتبشير، وتبقى كنيسة العائلة المقدسة مثلا معاصرا على هذا الدور. كما سلط تورنيلي الضوء على إرث المهندس المعماري أنتوني جاودي الذي تحل هذا العام الذكرى المئوية لوفاته، وتعد أعماله تجسيدا فريدا للتلاقي بين الإبداع الفني والإيمان. فالبازيليك الشهيرة لا تقدم بوصفها مجرد إنجاز معماري، بل باعتبارها رحلة بصرية وروحية تقود الزائر إلى جوهر العقيدة المسيحية. كما أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في أوروبا المعاصرة، حيث تراجعت عملية نقل الإيمان داخل الأسرة، ولم يعد الانتماء الديني أمرا بديهيا كما كان في السابق، ما يجعل الحاجة إلى أشكال جديدة من الكرازة بالإنجيل والتواصل أكثر إلحاحا. أما المحطة الأخيرة فستقود لاوون 14 إلى جزر الكناري، حيث يقترب من واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحا في أوروبا اليوم، وهي قضية الهجرة. فهذه الجزر تشكل إحدى البوابات الرئيسية التي يصل عبرها آلاف المهاجرين الفارين من الفقر أو الحروب أو الأزمات المختلفة، بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر قد يلقى كثيرون حتفهم خلالها. ولفت تورنيلي في هذا السياق إلى أن أوروبا ما تزال عاجزة عن معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل ومنظم، وغالبا ما تترك الدول الأكثر تعرضا لتدفقات الهجرة ومنها إسبانيا لمواجهة التحديات وحدها. وهنا لابد من الربط بين موقف البابا وتعليم الكنيسة التي تؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء والمتألمين والغرباء. فالمطلوب هو النظر إلى العالم من منظور الأشخاص الأكثر ضعفا ومعاناة، لا من زاوية أصحاب النفوذ والقوة. ولذلك تمثل زيارة جزر الكناري تعبيرا عمليا عن التضامن مع المهاجرين واللاجئين وكل من يعيشون على هامش المجتمع. وخلص مقال أندريا تورنيلي إلى أن زيارة الحبر الأعظم تحمل ثلاث رسائل مترابطة: الدعوة إلى خدمة الخير العام في زمن الانقسامات، البحث عن طرق جديدة لنقل الإيمان عبر لغة الجمال والثقافة، والالتزام بقضايا المهاجرين والمهمشين من منطلق إنساني وإنجيلي. وهي رسائل تتجاوز حدود إسبانيا لتخاطب أوروبا بأسرها، وتدعو الجميع إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والتضامن مع الأكثر حاجة، لأن المسؤولية المشتركة تتطلب منا أن نبقى أشخاصا قادرين على رؤية معاناة الآخرين وتلبية احتياجاتهم.
1: عقب صدور الرسالة العامة لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من شهر أيار مايو 2026، تستعد الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي للمنتدى الدولي السابع حول الاتصالات والمرتقب في 27 و28 من شهر تموز يوليو 2026 في الجامعة الحبرية الكاثوليكية في البلاد، ذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وذلك مع التركيز على التنشئة والتأمل والتعاون بين العاملين الرعويين في أمريكا اللاتينية. وينظم المنتدى الدولي السابع حول الاتصالات مجلس أساقفات تشيلي الكاثوليك مع الجامعة الحبرية الكاثوليكية بالتعاون مع مؤسسات عديدة. وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو في الذكرى 35 بعد 100 للرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا ليون الثالث عشر. وستتخلل اللقاء مداخلات عديدة، وبمناسبة المنتدى الدولي السابع حول الاتصالات المرتقب في 27 و28 من تموز يوليو 2026، كان رئيس مجلس أساقفة تشيلي الكاثوليك المطران روني أوزفالدو ريبوليدو سالينس قد أشار الأيام القليلة الماضية إلى أنه سيتم التطرق خلال انعقاد هذا المنتدى الدولي إلى الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي صدرت في 25 من أيار مايو 2026. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على موقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 5 من حزيران يونيو وفدا من الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك، وبدأ قداسته كلمته إليهم مرحبا بهم لمناسبة مشاركتهم في أول مؤتمر مشترك لهم خارج ألمانيا، وأضاف أن قرارهم المجيء إلى روما ينطلق من الإيمان الكاثوليكي الذي يميزهم والشركة التي تجمعنا كتلاميذ يسوع ومن النشاطات الثقافية التي يقومون بها. وتابع الأب الأقدس قائلا للحضور إنه يريد أن يتأمل معهم في هذه العناصر الثلاثة لتقوية رباط الأخوة الذي يوحدهم وتفانيهم المشترك من أجل الكنيسة. تحدث قداسة البابا إلى الطلاب أولا عن هويتهم الكاثوليكية، مشيرا إلى أن التزامهم القوي بالإيمان ينعكس في المبادئ الأربعة التي تقود جمعياتهم: الإيمان، العلم، الصداقة، والوطن. وأضاف أن أمام أنظمة الماضي المستبدة وإيديولوجياته لم يكن الإيمان الكاثوليكي أبداً مجرد واجهة أو شعار، بل كان أسلوب حياة متقاسماً في الجامعات والعمل. وتحدث البابا إلى ضيوفه عن أن أخوتهم تواصل كخميرة الإنجيل النمو في الأوساط العلمية والسياسية وعلى الأصعدة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، وشدد على أن لا بلدهم فقط من يستفيد من هذا البعد الجماعي لنشاطاتهم، بل وأيضا أوروبا التي تقع ألمانيا في مركزها. وإلى جانب هذه المركزية الجغرافية، فإنكم تضيفون المركزية الثقافية للشخص البشري، خليقة الله وصانع حياته، قال قداسة البابا للحضور. ووصل أن عليهم وأمام تحدي الثورة التكنولوجية أن يعيروا اهتماما أكبر لدراسة وتعزيز إنسانيتنا المشتركة. وتوقف البابا هنا عند كون الإنسان دائما علائقيا ومحدودا، وبالتالي فهو مدعو إلى أن يكون التزاما لذاته وهبة للآخرين. وأضاف أن نور الإيمان أيضا ومثل المنطق ينير وعود وخيبات أمل الحاضر، داعيا الجميع إلى عمل أفضل ما لديهم من أجل بناء مجتمع عدالة وسلام. وفي حديثه عن العنصر الثاني أي الشركة التي تحفز هذه المبادرة، أراد البابا التذكير بشعار الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك: Necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. وقال إن هذه الكلمات تشير إلى ما يميز هذه الجمعيات من أساس حقيقي وحوار نقدي وتفان متواصل. وأضاف الأب الأقدس أن العلاقات بين أعضاء جمعيات كثيرة لا تقتصر على تقاسم المعرفة، بل تنضج في التقدير المتبادل وتتجاوز الأفكار لتصبح عملا يطبعه التعاون. أشار قداسته بعد ذلك إلى أن ضيوفه وباعتبارهم يتبعون المسيح الرب ومعلم الحياة الوحيد، فإنهم يمثلون القيم الكاثوليكية في المجتمع لا كأشخاص يرفعون رايتهم الخاصة، بل كممثلين للخير العام للبشرية. وأشار أيضا إلى أن الإيمان الكاثوليكي يعزز التعاون عبر العالم بدون وضع المصالح الخاصة قبل تقاليد الكنيسة المشتركة. وقال البابا لضيوفه إن منظماتهم الجامعية تواصل تكوين شباب جدد لأنها تحمل شهادة للشغف والكفاءة والصداقة المسيحية الحقيقية. تحدث البابا لون 14 بالتالي عن العنصر الثالث أي النشاطات الثقافية التي تقوم بها الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك، وقال للحضور إنهم يفعلون هذا انطلاقا من دعوة، فالبحث عن الحقيقة هو خير جدير بالتوق إليه ونقله، وحين نفعل هذا بشكل منهجي فإننا نكتشف أنه لا يمكن اختزال أي مجال دراسة إلى مضاربة، بل هو التزام يتطلب الانضباط الذاتي والارتداد، لأنه يشمل الفطنة والإرادة، ويعني تحويلا للعقل نزرعه كما في أرض خصبة. وشدد قداسة البابا على أننا بعملنا أفضل ما يمكننا نصبح حراسا مسؤولين في المجتمع بدون إغراء مسيرة مهنية محورها المال. وأكد البابا ضرورة الاعتراف بكون الثقافة خير البشرية، فالحقيقة تحررنا بينما يحرف الزيف الأسماء والأشياء. ودعا الأب الأقدس ضيوفه، وأمام ما ينزع الإنسانية خاصة عن الصغار والفقراء والمرضى، إلى أن يكونوا شهودا للأنسنة المسيحية.
0: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر اليوم الجمعة الخامس من حزيران يونيو في القصر الرسولي في الفاتيكان المدير العام لمنظمة اليونسكو السيد خالد أحمد العناني علي عز، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. يرافقه المطران بول ريتشارد كالاغير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة تم تسليط الضوء على العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي ومنظمة اليونسكو، والتي سيزورها الأب الأقدس في شهر أيلول سبتمبر القادم، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التوقف خلال المحادثات عند ضرورة تعزيز التنمية المتكاملة للإنسان من خلال التعليم، كما وتمت الإشارة إلى الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، كما وتم التأكيد على أهمية التربية على الحوار بين الثقافات المتعددة كطريق مميز لتعزيز السلام، إضافة إلى ضرورة حماية التراث الثقافي للبشرية.
2: إن مشاطرة الآلام وعلامات الرجاء المرتبطة بالوضع الدولي والتأمل في بعض محاور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة والاطلاع على آخر مستجدات مسار تطبيق السينودوس ستكون هي العناوين الرئيسية التي ستتمحور حولها أعمال الكونسيستوار الذي دعا إليه البابا ليون الرابع عشر في 26، 27، و29 من حزيران يونيو. هذا ما أوضحه الكاردينال جوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادرة في رسالة وجهها في 3 حزيران يونيو إلى جميع الكرادل المشاركين، وأشار سيادته إلى أن الحبر الأعظم يرغب في أن يكون هذا اللقاء على غرار اللقاء السابق الذي عقد في 7 و8 من كانون 2 يناير من هذا العام، فسحة للإصغاء المتبادل والتمييز والتعمق المشترك في بعض القضايا الملحة والمتعلقة بحياة الكنيسة ورسالتها في الوقت الحاضر. وذكر الكاردينال ري بأن الغرض من الكونسيستوار بالنسبة للبابا ليون الرابع عشر هو جمع خبرات ومشورة أعضاء مجمع الكرادلة، وفي الوقت عينه الاعتماد على مساعدة الفاعلة والدعم من كل فرد في مختلف الأماكن والمسؤوليات التي يخدمون الكنيسة من خلالها. ولذا من الأهمية بمكان أن تسير الأعمال في أجواء من الإصغاء والحرية والصراحة بما يعزز عملية التمييز المشترك. وبناء على ذلك ستخصص الجلسة الأولى للتأمل المشترك في الوضع الدولي وقائع الكنائس المحلية، ونقاش سيسترشد بسؤالين موجهين إلى الكرادلة: ما هي الآلام والتوترات والتساؤلات التي تخترق اليوم بقوة أكبر الشعوب والجماعات الكنيسية الموكلة إلى رعايتكم؟ وما هي العلامات الرجاء والأمانة للإنجيل والمصالحة الممكنة التي ترون من الأهمية بمكان طرحها للإصغاء المشترك؟ أما الجلستان الثانية والثالثة فستتمحوران حول الرسالة العامة الإنسانية الرائعة التي صدرت في 25 من أيار مايو الماضي، وستركز الجلسة الثانية تحديداً على تحليل الفصل 5 من الوثيقة الذي يحمل عنوان ثقافة القوة وحضارة المحبة. وذكرت الرسالة بأن البابا في الفقرة 182 يكتب في عالم مطبوع الاستقطاب والعنف والنزاعات المتزايدة، مؤكداً أن السلام ليس مجرد موضوع من بين مواضيع أخرى، بل هو شرط للخير العام العالمي ومحك للمحاسبة الأخلاقية للشعوب. ويدعى الكرادلة القادمون من مناطق تشهد حروباً إلى تقديم شهادتهم حول كيف يمس هذا الواقع المؤلم خبرتهم المعاشة، بينما يدعى الآخرون للتأمل في إعادة ظهور لغات ومنطقيات وممارسات تضعف فرص المصالحة والعيش المشترك. والهدف هو التفكير معا في كيفية تأكيد تجاوز نظرية الحرب العادلة التي غالبا ما يستشهد بها لتبرير أي حرب، كما كتب البابا لبون 14 في الفقرة 192 من الرسالة العامة، والبحث في السبل الملموسة التي يمكنها أن تساعد الشعوب والجماعات المسيحية على صون السلام وبنائه. وفي الجلسة الثالثة انطلاقا من منظور البناء في الخير الذي يظهر في مقدمة وخاتمة رسالة الإنسانية الرائعة، سيتم التعمق في دعوة الرسالة العامة لقراءة تحولات عصرنا على ضوء الإنجيل وتوجيه الرغبة البشرية في السعادة والامتلاء نحو تنمية بشرية متكاملة. وفي الختام أشارت رسالة الكاردينال ري إلى أن الجزء الأول من الجلسة الأخيرة سيخصص لإطلاع أعضاء المجمع على مسار تطبيق السينودوس انطلاقا من الوثيقة الأخيرة الموجهة نحو الجمعيات السينودوسية 2027-2028، المراحل والمعايير وأدوات التحضير، بينما سيتيح الجزء الثاني فسحة حوار حر للكرادلة مع الحبر الأعظم عبر مداخلات تستغرق 3 دقائق لكل منها. كما أفاد الكاردينال ري أن أعمال الكونسستوار ستعقد يومي 26 و27 من حزيران يونيو في قاعة البابا بولس السادس وقاعة السينودوس، وتختتم في 29 من حزيران يونيو في بازيليك القديس بطرس، حيث سترأس البابا لاوون القداس الإلهي بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، ويبارك دروع التثبيت ويسلمها إلى رؤساء الأساقفة والمتروبوليت الجدد. وبالمقابل لن يقام قداس مشترك يوم الأحد في 28 من حزيران يونيو وفقا لما تم الإعلان عنه سابقا.
1: يستعد البابا لاوون 14 للقيام بزيارة رسولية إلى إسبانيا تشمل مدريد وبرشلونة وجزر الكناري، رحلة يمكن اعتبارها حجا إلى قلب أوروبا لما تختزنه من قضايا وتحديات تواجه الكنيسة والمجتمعات الأوروبية اليوم. عشية بداية هذه الزيارة كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي، كتب مقالا لفت فيه إلى أن الزيارة تأتي بعد سلسلة من الرحلات التي قام بها البابا إلى مناطق مختلفة من العالم حملت رسائل تتعلق بالحوار والسلام والعمل الرسولي. أما في إسبانيا فإن التحدي الرئيسي يتمثل في لقاء مجتمع أوروبي يعيش حالة من الاستقطاب السياسي والثقافي رغم جذوره المسيحية العميقة. في العاصمة مدريد، كتب تورنيلي، سيلتقي البابا أعضاء البرلمان الإسباني، ما يؤكد رؤية الكنيسة لدور السياسة وخدمة الصالح العام، مع أن الكنيسة لا تسعى إلى التحالف مع مراكز السلطة أو الارتهان لها، لكنها في الوقت نفسه ترفض حصر الإيمان في المجال الشخصي والخاص. فالإيمان المسيحي بحسب هذا المنظور ينبغي أن يترجم إلى التزام عملي من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وأكثر اهتماما بالفئات الضعيفة والمهمشة، كما أن هذه المحطة ستستحضر التاريخ المعقد لإسبانيا التي لا تزال تحمل آثار الحرب الأهلية والانقسامات التي خلفتها، وهو ما يجعل من رسالة الوحدة والحوار تحديا مستمرا للكنيسة والمجتمع على حد سواء. أما المحطة الثانية في برشلونة فتدور حول سؤال جوهري: كيف يمكن إعلان الإنجيل في مجتمع

0: الذي تحل هذا العام الذكرى المئوية لوفاته، وتعد أعماله تجسيدا فريدا للطلاق بين الإبداع الفني والإيمان. فالبازيليك الشهيرة لا تقدم بوصفها مجرد إنجاز معماري، بل باعتبارها رحلة بصرية وروحية تقود الزائر إلى جوهر العقيدة المسيحية. كما أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في أوروبا المعاصرة، حيث تراجعت عملية نقل الإيمان داخل الأسرة، ولم يعد الانتماء الديني أمرا بديهيا كما كان في السابق، ما يجعل الحاجة إلى أشكال جديدة من الكرازة بالإنجيل والتواصل أكثر إلحاحا. أما المحطة الأخيرة فستقود لاوون 14 إلى جزر الكناري، حيث يقترب من واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحا في أوروبا اليوم، وهي قضية الهجرة. فهذه الجزر تشكل إحدى البوابات الرئيسية التي يصل عبرها آلاف المهاجرين الفارين من الفقر أو الحروب أو الأزمات المختلفة، بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر قد يلقى كثيرون حتفهم خلالها. ولفت تورنيلي في هذا السياق إلى أن أوروبا ما تزال عاجزة عن معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل ومنظم، وغالبا ما تترك الدول الأكثر تعرضا لتدفقات الهجرة ومنها إسبانيا لمواجهة التحديات وحدها. وهنا لابد من الربط بين موقف البابا وتعليم الكنيسة التي تؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء والمتألمين والغرباء. فالمطلوب هو النظر إلى العالم من منظور الأشخاص الأكثر ضعفا ومعاناة، لا من زاوية أصحاب النفوذ والقوة. ولذلك تمثل زيارة جزر الكناري تعبيرا عمليا عن التضامن مع المهاجرين واللاجئين وكل من يعيشون على هامش المجتمع. وخلص مقال أندريا تورنيلي إلى أن زيارة الحبر الأعظم تحمل ثلاث رسائل مترابطة: الدعوة إلى خدمة الخير العام في زمن الانقسامات، البحث عن طرق جديدة لنقل الإيمان عبر لغة الجمال والثقافة، والالتزام بقضايا المهاجرين والمهمشين من منطلق إنساني وإنجيلي. وهي رسائل تتجاوز حدود إسبانيا لتخاطب أوروبا بأسرها، وتدعو الجميع إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والتضامن مع الأكثر حاجة، لأن المسؤولية المشتركة تتطلب منا أن نبقى أشخاصا قادرين على رؤية معاناة الآخرين وتلبية احتياجاتهم.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.